كياسوسي وانت ويسينوك كي خنويس مقومة نهيوون نهيوون نهيوون اكتوسي كوتنا مهومة اتسمونا اغوة نقامونا اغوان ما اغي ميغوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا اغوان

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه